Tersisa beberapa penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan Hafizahullah Ta'ala di dalam hadis ini. InsyaAllah Ta'ala apa yang tersisa akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi taufik kepada ana dan antum semuanya untuk bisa mengamalkan apa yang terkandung di dalam hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali kajian dari pembahasan ahadis al-ba'i arba'in an-nawawiyah. Kita akan beranjak pada pembahasan hadis yang ke-25. Disebutkan al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan anna unasan min ashabi Rasulillah صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu أيضا. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu juga. Bahwa beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang kaya mereka mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat sebagaimana kami salat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Dan mereka bersedekah

dalam berbagai macam pendapat, di dalam berbagai macam pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran, sebagaimana keadaan umat-umat terdahulu. Ikhwan fiddin, ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pada penjelasan atau pembacaan hadis yang berikutnya, yang ke-29. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullah, عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا نبي الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا نبي الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم Tawahu Tirmidhiyu wa qala hadithun hasanun sahih. Dari Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku sebuah amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam jannah dan menjauhkan aku dari neraka. Beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau telah bertanya kepadaku tentang perkara besar, dan hal itu mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan apapun, dan engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan berhaji ke Baitullah. Lalu beliau berkata, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai, dan sedekah akan menggugurkan dosa-dosa sebagaimana air bisa mematikan api, dan salatnya seseorang di pertengahan malam. Kemudian Rasulullah membaca ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur, hingga kalimat ya'malun. As-sajdah 16-17. Kemudian beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, maukah aku kabarkan kepadamu

الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله pada kesempatan yang semoga Allah berkahi ini kita akan beranjak pada pembahasan hadis yang ke-30. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala An Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu taala anhu An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwan fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan penjelasan hadis yang ke-8 dari hadis ahadits arba'inin nawawiyah. Selanjutnya kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala, qauluhu 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terjaga dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka. هذا فيه دليل على حرمة دم المسلم وماله. Di sini terdapat dalil tentang kehormatan darah dan harta seorang muslim. وفيه دليل على أن القتال في الإسلام إنما هو لإعلاء كلمة الله. Dan padanya pula terdapat dalil bahwa peperangan di dalam Islam tujuannya tiada lain kecuali untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala serta menyebarkan Islam. Inilah tujuan dari al-jihad fi sabilillah. Bukanlah tujuan dari al-jihad fi sabilillah untuk berkuasa terhadap para raja atau merampas harta-harta mereka atau menjadi pemimpin bagi manusia. La. Tetapi tujuan dari disyariatkan dan ditegakkannya al-jihad fi sabilillah adalah untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini pula barakallahu fikum demi kemaslahatan manusia itu sendiri dan rahmat terhadap mereka. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan mereka berbuat serampangan.